0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1